0: تنقنخان خونش إلتيغ تنتكو قني من قيب تانش خون خوشخان موينك تيغ نابيل تيغ تنقبل تتوينقلال إشتيغ شتيس توخ كريخ القشاليل توتشتش
1: أتسان تاقون قدسرة تنتونين كيغ تخشنبل تنتكو قناخ إكبل توخت كيقيل تشيلين
0: قاعت خونشخال موينك إلإيك انتوخ تاقونا تكوخ بيلا موتوخ تخشناقز بيلا تنكاين تشملال تيول تقاب توكسلابيل موتيخونشيل بانتوكتونا تقانيل توختخلال يولبيل 2494-5300
1: بانتخلال ايا توختتنبيل تخشنبيل ويباشيل سانتا روسا إسابال كوبان شنابخول شلخوب كيشي بالين اسكوينتلا اشبتن موخاكو تسوكشا توختبقانيل كوديسرا جتي
0: تيختونقلال اش شتيس
2: كوديسرا نمباشيل ها مشتي اكبيل.